0: RM2 Radio Musty.
1: انا بحر عليا وانت يا دا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلب وزا